كم وتشين كتنقم الساكل أنا أنت شين كتورد ويدا وشين إلا أنت مخويا ولا نسيني